0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وأعل كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام، يا أرحم الراحمين. يا الله، kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan solat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan amanah dan janji. Allahumma ihdina subulas salam wa akhrijna minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bitawfiqika mudabbir hadhihi alwilayah wa musyayyidaha 'abdakal haris li syari'atik. Malikan Sultan ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad kelima, Sultan dan dipertuan bagi negeri Kelantan Darin Naim, dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayadalahu adalahu wa ballagahu minal khairi ma sya'ah. Allahumma adim syara'a syarifalahu wa liwuzaraihi sabilan wa minhajah. وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadil Dr. Haji Muhammad Hanafiz Abdullah, Imam Besar Mufti Negeri Kelantan, mengenai mencintai junjungan mulia. Sekian saya langsung khutbah Jumat kali ini di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya, Rusalam Cesur, dan rakan teknikal Khairul Anwar. Kita kembali bersama rakan setugas dia di Konti Kelantan FM. Silakan dia.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Rusalam Cesur yang berada di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru Kelantan untuk sama-sama siarkan siaran langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk tengah hari ini. InsyaAllah selepas ini jam jam 2 petang sehingga jam 6 Mak Do akan mari dengan seksi awak belaka dengan adik kakak semua, dan selepas tu 6 hingga 9 malam bersama dengan Rudin Ismail, dan selepas tu 9 hingga 12 malam pula penutup segmen untuk malam ni bersama dengan Cik Su kita. Dan seksi awak jangan lupa pukul 2.31 minit petang nanti sama-sama orang kata ikuti ataupun jawab kuis Cinta Malaysia sempena dengan Hari Merdeka 2026 bersama dengan Mak Do untuk petani. Alright, jom kita layan lagu dari Opik Rapuh dan saya tinggalkan anda di sini hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.